0: Messieurs, attention, attention. Des histoires inquiétantes, improbables peut-être.
1: Wow, wow, wow. كون كون باروش خما شوكولاخ نهورش خما شوكولاخ نهورش كون كون باروش ليو ليو ليو دوليان دوليان اسمع اما اسمع اما دوليان دوليان اسمع اما اسمع اما
2: كتي كافت سبارت
3: كافت جرح كافت جرح السنين
1: Rook, rook, rook, ga, rook, rook, rook, ga. Cock, cock, cock, cock, cock, cock, coo. Pede me chacula las, havet and growlui. Each, each, each, and coach, achminitan, Michatunya peka, quitimulakteka, Michatunya mora, pokamisalona, Michatunya pekpeet, a peet, a conceal, convoke, a magic, a glaive, geo, a kahasikavarina, and the thrushes. I am not going to be able to do it. Hickach,
4: hickach,
1: hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach, hickach,